الحمد لله على إحسانه وشكره له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إلى أبواه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله بما قربتم عبدها، واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين والضالين عن الكفر والمشركين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عباد الله الواحدين وانصر من نصر الدين وانصر من خلق المسلمين ودبر عبد عبدين وأبقى لمن كل يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. رب حمدنا الصالحين، رب حمدنا الصالحين، رب حمدنا الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شر النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي

إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ومن يعمل من عملكم ذلك يقول واذكروا عظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. إلى الصلاة.